هابي بيرثدي نقول لك سيت ساريت نقول له خد ساريت انا اللي بغيت يلا سقبل مو حتى انا توي بغيت نقول له سيت ساري يوم يوتيت مرام بيني كوك توك بيني ساندوس كوك توك توباك ناك لا يوسو إن ini tutulak tito si mang itulo alumat kakaswa si kak ilahal na tutu kisiyan ni ni tutsiya kanilo healing our relationship with money the link between trauma and money that's umamit sanot workshop lang ayuit pigyak to binihuling utilugo pingasong umutik tikilugo lang ayuit inumaril niya bingan ni adult ed yan inumaril niya bingan ito din na niriyat sa halang ayuk tusay halang at sutik payit sa iniyagubit payit sa siyok yawagun na miyutit ina kau ti hangi ko bit ayo na mitsutillo talking about relationship with money financial healing and so much more takwa